0: وعد لك واحد عشرة شو تعال بوسني كم مرة بوسك حبيبي
1: جديد جديد
2: من راديو يلا
1: خليك